0: ألوح يا ماما هذه المنابر ألوح يا ماما هذه المنابر وجه نجي يسمي كموين ماما كبو عندي سوالي بوكنا وينيني ماما في المنابر
1: Narjibele bankuzio maziala ja kuna makula kwa mwenye shaha kwa shaha Mustafa bali kwatenda karibu ashwa mwenye uruve gogo uruve Azlamu, kutimala itu kajingile ziala, kuna makulam.